الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: شديد.
1: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دلو سنين فسيني كونتينيك يين استوارو يننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جسنا نوني يننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lot andon ciak bayam di azara andon ciak soxnam di sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak bu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypt bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوط نلين ينسمونت من لين دواجين كميال ma ngi len di ragal lo di len moy tandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat
yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانتي واكر لوطي ساو تانك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kéfer ak moy jëmelen ci léru ngëm

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب في مكتوب القديم في الخمسة سطح. في أحمد التجنين لو دل السماء تكتو يلا أكبر.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

عنه عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يبسم تعالى جدما لكتما بسك لقل كما بطوك سنة بكار كما ويما سنة تعالى كسنة أهل بكم أكسنة نعطة في جف ما كيف كما خمنت من يعني التقو

علماء في نسب شعيب، فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن مابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من ابن خمخمي ولم تنمو كي أسكن شعيب سودمي كي توريت تريد وطون كي سيدنا موسى عليه السلام وخمني شعيب كل وقت صفوان موكو جوف صفوان كل وقت عيفا موكو جوف عفوا كل وقت نابت موكو جوف نابت كل وقت مدينة كو جوف مدينة إبراهيم عليه السلام موكو جوف كنت تنجين جسمي ينم تبوجل سيطوك أسكنم بغدا بطير جتي سنمان إبراهيم لا يتخون متدك أبو الأنبياء معنى بعيو يننتي كنتك شعيب إبراهيم ما مملون لولو لم يفكك شي تاني بغني وقت توريت ولا تشيفي نخمنتني تاني هم لتيري بغو وچان نعم سن إسوار بغي إندي ولي إسرائيلي وخ محمد بن إسحاق من شعيب كن وخ ميكائيل موكجور ميكائيل يسجر موكجور يسجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور من شعيب من ترم كلم بسرعانية منك وخ يترون يعيو من يتدون ميكائيل ميكائيل مينك وحنا من اللوت موكجور تلوت مويتا معنى انتظر بغا خمينتني مهملن لنهون تنخيط بغا خمينتني بنيو بنيونا تك اي جمر تجدني لدول لدن يدم تجورني دفع تك اي جمر كن تكاتا ولا تتنك ولا باب شي معنى بغن الله ينتظر بغا خمينتني دنكو لنهون تحيب بغا خمينتني أبو رور جدا فسيون كنو لأتنون مودي مامو شعيب بطين نخ شعيب لأت موجور يهيم من شعيب سلمخ يهون واو لكي لنتي أمون نكي كو سلمخ من شعيب سلمخ يهون لأي نخبود بردن لو تعال القرآن جني الله متري إسوارم دوري جس أو نتن دي وحق موم لأنكو إنا لنراك فيني عبايفة لأنكو يعني وح جسنا سبب تنكو لو ندر سيما حبو دوري جسو نبير كنولو دوانيني شعيب مين سيما حيوان سليم بن وحق قتادة وخنانين بعثه الله إلى أمتين يعني يقولون شعب من تنيار خير واو كي أهل مدينة أصحاب الأيكة واو كن جسمنا على انتهبانك بان خيط نعلم يقولون وعلمهم منك يبرت نعري خير يلنتي صلى الله عليه وسلم مومن دنكو يبل تبول النكي كن موم خير يبل وخط شعب واحد نعري خير من النكي داس كنو كتن اكريك بان خيط بوخط من يكون يوم وخ دمتلي إسوارو يلنتي بومن كبير دي شعب من وإلى متينا أخاهم شعبا وانت دك بينا خميتني فلا شعيب دك يكوى مدينة دانيني دانيكو تودة كي تبخ دك بي كيكو سانت مملانو تودة دك بي مدينة مدينة دان لوان كي سنو مام إبراهيم

أصحاب الأيكة نمنا نقرق بشعيب نميدا كو يدي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخينا لن ينسموا متخناد وين رجل سنبرون إني لكم رسول أمين من كت سنيون تبور لا فنمد يالا ما وخلو موما ينتين اتقوا الله لنا بغل يالا وأطيعون تنطقما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين موغي من عندي وانك جميل امتيال لسخنا ومك الدرم جميل الله رك موتخ ما يواتي بلين ما تفعي الدرم نخصخ له ومك الدرم تي الله لا تخول من لا تجيس نخ سويك انتني دنيا واتي تي الله كل مفايل سنو ديوي بكي بايد دانك سسلي من دبر ولا بواتي بدبر ويتم سسقس بس دبر لدن بباي واتي ولكن نكون سخلو من ين فاين سخلو من ين جوخ ماتي ادي سخلو من ين جوخ ماتي دارا جمي يالله رك موتخ ما يواتي متخبني اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين من اوفي كيلا من ين دم متال من ين دب يزي ولا تكونوا من المخسرين ولا نسجت من ين دم كذا أتنين بالنبتة أتنين لجاية وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبجى ساتش مجان مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل مني أصحاب الأيكة أهل مدينة نبقوا أي جكو تاكك من يدن دون جامو

أجمل واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نجم رجل سنبرا بنا خمانتين مولين بن نتمو بن نئتن خيئلا في جيتون قالوا منكو إنما أنت من المسحرين يا شعبك لا منوني دعونا جبال بنا ليكم دف يا كدميرولو وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين منكو يودا نكلو لدول نكركم نكركم قلبو في نكدي الخالي ولا نني وار وإن نظنك لمن الكاذبين تنينصخ من يفاتني لن يوح ددك أي فني كسر كنت يا سلامي نك خالص دائم ولا تعدي وخ سلامي وقدوين يب نك خالص ترال بو أمون نبي منك نكد فكر من قدر فأسقد علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين منك بفكر من قدر نعمل صبرهم بي مواتيا مواتيا سنوكو تفكر من قدر نعمل صبرهم بي مواتيا مواتيا سنوكو يا ولد سوكانيا لنا ممالا نخ موحني صلي ومالاد بغير ما هو يارك مدك من تبور بطر الله بغير ما نعني ممالاد نعم لك نعم لونه يانتي على شعيب رأني انك نعم لونك مصيبة منك بودة قودان واتر مغل مجوكتكو أسمان واو وعي ممين انتي على شعيب وخنني قال ربي أعلم بما تعملون سما بران كت خمنا لغيو دكي دي قريف خمنا كوبا باخ تيتم بمغل جاكي تيين يي تيين دنو كواتي وعلى لما نفك الزبوه ويدننو شعيب بمون يلدي دنوار ترخلننوك لن يولمك دفننكوك يا لمن وانت فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم يا لمن وانت لما لم في من قبل من يتدى يوم الظلة من قبل لما خمنتني من بسلوب بسلوب ريل نحن قبل من ري لا تواجه من يوم الظلة بس دنيا وفي يوم الظلة مدين بغل ميغا خمنتني مملن واجي كي أصحاب الأيكة خمغا أصحاب مدينة من يوخ بفور لن واجي كي نيوم جبريل مو يوخ ريك مفات مدين أصحاب الأيكة نيوم موم عذاب يوم الظل مو واجي نيوم مني فتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم وأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا مني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دفني كو جروم ياري بنت سفر يم أبي المتي بن مالك دادي أبي بن بنت سفر بي ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mo ram rek wussi aduna di mo ngi ñu ba ak ci xet woo ngelaw la mo tey sen noya ba mënatu ñoon noy ku nekk ci biir nekk tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti biñu genné ci neek yi ñoom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wo metti eko ubbinu buntu bobu ci jahannam
yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp mu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag. Loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni mu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la, xëy na ci temps bi la, waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. Ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la. Fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi, ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag, daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol du leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag, nee na ngelaw mu féex a nga fa. Nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko ne ñëw, teex maa ngi fii. Waaw, di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz. Gaz bu ñu cosbre almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. Yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu garaaw. Ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk, ba ñu mujj di doomi kese. Kenn mënatula xàmmee kenn ca nit ñi. Waaw, ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoor, yëguñu dara, ndax ñu gëmoon Shuaibu. Ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai. Loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul Ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu. Wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi, commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous. Bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. Yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko. Yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu mi dafa jeex. Kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu. Yàlla ñu nettali histoiram ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee. Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppee.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي بوكي دبلو كدين سن خلف سن صبي شاه أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla aadam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

القرآن تبقى وجنة إسوار ينتهي يوسف عليه السلام نتبقى جمتين بلوت أيب ملك لسم بوخمنتني كيف كي بامخل دمتي وارو نخ القرآن دانيو دي وخني نتلي بلي نتلي يني إسواري

yalla tudde ni histoire yonenti yalla yusuf tudde ni ko ahsan al qisas manam histoire bu rafet bokku ni ci histoire yi bi rafet mom histoire yonenti yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu ko ni histoire yi ci biir al qur'an yi rafet ni waye histoire yonenti yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñeneen ko tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fi al afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلو تبدي إسوار بي إسوار برافت من أنه يسوى تبقم دفتي جفلانتي أك أي مبقم جفلانتي برافت نحن نكو أبو دولي ونكو نيولو أبو دولي تكوي بخي بجيوكو سانتكو yalla dole ko bamu am dole meuna fayu mu balen balen bal ko rafet teelu len ci xolam da lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadidu bi sur'an innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ni ni la tollu kuma toñ ma fayu kene bu ma lol du njambar njambar mo ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la njambar nek maîtrise bi yusuf am na ci ñu tudul ko na rona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xati ko ba kenn fam ray ko mu muccu nek bu yusuf ñep dem bu ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mo yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bokam ak jimmi yalla lolou la yalla taqdir lolou tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jeflanté bu rafet bi yusuf la jeflanté ak bi mbokam ñu né kan mo yusuf ñu yusuf yaqub mu ko jof إسحاق إبراهيم موجود كون داني واخ ني يوسف سك دا سي مام إبراهيم نخ بو جيسي ني تودي سونو مام إبراهيم ني كوي تودي أبو الأنبياء مانام بايو يوننتي دا فا فاكني دا فا أم نياري تير بن تير بي مو داني lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppiko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppiko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko juuf kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa jër su ne ci wàllu yahuud yi ak nasaraan yi gis ngeen ne ibrahima moo jur ishaq إسحاق جور يعقوب يعقوب أنا وخنين ني بنو إسرائيل يبكي مملو مجيجي لولا تخنو تديكو إسرائيل ينان بنو

مكت لي علمي نختي لغة عبرانية إخبار يا عبد إيل وي الله منام جا مكتو يلا بلون جي عرب لدينا عبد الله لتوت كون مهمي جامو يلا بوم دبوتو وان ديكو جامو برومم لولا تخون أي نتم تدي كو جامو كتو يلا بمدي إسرائيل.

kon ibrahima bu ñu waxe ne mom moy bayu yonenti e xel da nga ko mëna mën ñu an abi hurayra radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم صلوات الله عليهم جرينا ابي هريره رضي الله عنه من ينتي بي صلى الله عليه وسلم دانا وخم كنت كيغا خامتيني كو تاد موكو جوف كو تاد جوكو كو تاد جوراكو neena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub mo ko jur yaqub ishaq jur ko ishaq ibrahim jur ko

أنا اسمي يوسف. نيجي لك أمنو وتيجي تون يوسف. نعمي دني تون بعرب لا ين دير إبر لا. ويجي أبجي فقها وين يوم يجي مودي تون يوسف إبر لا مدو عرب. waye am na ñeen nak ci borom yi xam xam yo xamanteni wax na ni tur yusuf arab la muy ndax muy ndax al asif mom moy al abd ñu ne yusuf kon nekkon na jaam loolu tax ñu boole al asf al asif ak al asaf bi firi njàkkale njaqale gi mu nekkewon bu ko takale boy jurum dugal ko ca tend ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqale gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nga wax ni tuddé tour arab la am nañu wax lolu mais am nañu ni dal yusuf tuddé tour hebreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi ñu may kon يوسف عليه السلام تدنا بن قد أجم جنت جنت بقى جاها بمخي من يوسف نتعلم جنت كي باية وانت باية بمكو فكي مي نلو بمخي من يوسف دفعيه عندك تيب بخمتني تيب بقى باية بحفو بلاك كونكو لن

النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيتك أني ألبست رداءً

فأخذ لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن ينبي أكسي ينبك مصري دينيو شيء محراب بول كفاك وشيء في الميقام في ميجان ويال بني مسانا أم مكسوخ لجمو دينيو رك داديران تشيكنا ممتخو سودة تيقول إن الدين دي لاج ينبك يوصل تخلو ينبك ينبك أندك يوسف ñu ba ci kanam goor gi rek ñu daldi ran taxaw def nañ daan def bu ñoom ñi soxla bu bu leen yitteel bi ñu ñëwee goor gi leen ma xaajatu lan moo doon seen soxla ñu ne palaaw suñu ay ñu ngaar jëf nañ ne wóoru woo ñu ci Yusuf te itam ñun ay magam leen.

مطلقا ألا تقتلوه بي ما خمتني جبن فور من أدريك لي فلس موي جك لكم من مرأي رك يوسف بن يون أم قرر جبا كامرك دووتك يهوزا مور

أنتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيتم. ولكن يسمعون بكم

حواكم يبجكان من تخو ينتهى يعقوب نكو أيها الذئب أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما ملكو يوتيلك نحن يبيان لك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سدك خل ميغا خمت سما دوم

وإني لمظلوم مكذوب عليه وإني لبيب غريب من بلاد مصر. نكو تيجي نكو يو يعقوب دينا كتسا أقي بجاو دينا كتسا أقي بجاو نل لكما صدوم تيتم وبكو جمال لكل صدوم ريتم خنا خمولوني سين يق أكسين ده يين يرنتي أكلو تقجيين dañ ko am lan ñu rabi bu duñ ko laal duñ ko jàkkati man may yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa dopp man nit ci dugg tumurankela maa ngi jóge Égypte yàqu ba nekk.

jotaay bo xamanteni ni moom ni ko for di Malik ibn Taaf li mu bëggoon mooy rek aki moo moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamanteni ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nuddu wala alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridakum fa adla tanwahu قال يا بشرى يا هذا غلام وأخروه بضاعة والله عليم بما يعملون ملنكن القرآن نتلينكو نتلين بو مج أيب وحنا دان ينتي على يوسف تكتاكي بيني بدبل سن باك جاكون جاكون لنا تباك بي بيني جايت نبلك وإنكي يبوزار من أخمين

بعضهم وهب بعضهم حفاة مشاتة إلى أربعة فرات يخذ عظيما له وإشلاء ولم يترجل معهم إبراهيم منك سبب من تخ نجر يوسف منك كتت متد جنبه متت نوان هل بيرتمو بيتران لبطل نتلني بنك جام من سبب بكوز بلك والمودي إبراهيم من خبنتني ما إمامي نص إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جري عقوبة يعقوبة جري يوسف كون إبراهيم من خبنتني ما إمامي دنو وخوان ندف مصر نيو إجبت دنو دنو إجبت نكفة أبدير نيو صب كدفك اللول نخ ينك تجيمو نكب جري على بنك جمان بمين نبنك مو إبراهيم كرو ñu ay nit ñu baax ñu dëggla doon ñoo ko doon gongi ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan Ibrahim ak respecté ko ak màggal ko tax na soruñu woon sax dal ñoo ngay dox Ibrahim ak war li ay ndeetam loolu Ibrahim def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy ñu dafa bëggoon Ibrahim ànd ak ñuy dox lu tax Ibrahim di war ñu naan ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni Ibrahim mu leen gën dont mo len ben sax bëggul ngir gi feñ ko mo mo len dëgg rek moy ni Ibrahim modest wacce bopam and ak ñoom dox xamni ci nit la tan ñoom yalla won ko nak neko def na ñu ak waye dana nak to ci sey sepp ko sapp ci ko

0: الليل. واحد منهم ايه؟
1: اوكي
0: عزيز بالنسبه بي كي نا خامن تي موي بوروم تيرغي
1: ام نيتم
0: بن واي مو اندال ديكي واجي تيم.

ملك ما دان لي خبات يسيبون ملك القرآن وحمه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قشغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

0: ደግ ወሰመንቲን ይባል መንደል ጅስነነዳል መንደፈነል ይደም ሰውኛ ፍራይ
1: ምንም ይኸው ወዶሚት ነበር ይድኛል ባይቆ ቡኛል ምንም ወስሎሉ ሐምድ ወንክም ይስሉ ሙስሊም ቆይስ ናህ ይስሙ
0: ተፍቶ ወንክ ከዘረ ደምፈን ደይቱን ትቆጭ በግብ ወይ ፈለማ ሰሚዐ ቢመክሪሂን አሰረት ኢላሂን وعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
2: ويقال كما
0: دون بجي خبر إيما خميتم السين
1: مكو دوسي
0: كبتن حمونا ميبودل منا دفنك متعددنا ندم تاك ورغنيزي بانيسيرو ميو ايباتي كنا اي مهمي جيلينا بيكو ربيني زي بباري

0: فاستدرك الذي هو كالنمي فيه، وإن تكرهته عن نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: يقول
0: ممكن مدريته لكن في مسألة شموم ممكن مدريته وإن صلى سنه يخنج سنيا
1: مثل
0: ما تصدق نفسك بمر ما تصدق نفسك بمر مولان كفاية
1: tuitam nangam di jidal ni lima ko sank su ko deful
0: da ko tuit te itam da ko tor xol ci dekk bi ba ñepp xamne tor xol na ko ñu yebo rek mu fekk ci na xamne
1: itam
0: lool mom moy jamm wat ci su jamm na mo na taw ci am na dara ci na ci rafet ni soplu na
1: tuitam su ko xana ci bi mu
0: man na jatt ak mo te fas yéene wul jàddak moo mukk rek te mu xam ne bon ki ko di tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxom yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'unani ilay wa idda tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوهي جلوت نتي كاتل يا لكم بأخم جسد بسيو كلمة الحق سنبوك شيخ أحمد التجاني نرجوك دفل أندك سنبوك تبجد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليجي بوكي دبلوكادي سن خريك سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتون يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خريك تجاب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دل سنو عندك سن بوك ببجة كفين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلوكتي سن خريج سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريج ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سن خريط سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريط عبد الله تشوب

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا شي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا شي نجابوتام دينك نجابوت جي اسمان لانك ني اتنوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónnee juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad istuwaaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka istuwaaru yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale istuwaaram ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ràgg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jàjj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت،

te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante probleme yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxoon ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bayba daf ca d'accord ne atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawré té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawré bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo len jotale won kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demon ci yenen ti yalla Suleyman pour mu attelen wante yenen ti yalla Suleyman attena len atte bu wer biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال أستر الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت أشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فانها امه انت يا سليمان بي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي ناوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ño amono dom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتوني يلا أكما خم جي سن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريط بانجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريت سن صبي شيخ احمد التجاني لو دلوسينا تي كارتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت فابجه

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي غنوا بني سنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام تي دنلنا اندل وقتان وام صلو مودي القرآن الكريم أكلتي أجوتي أي نغنيل موكي جسجني القرآن مودي تيري بيغا خامتيني مودي دستور المسلمين دي كونستيتيسيون جوليت ني ليپ لو جوليت دي ووت موغي سي بير القران كون جوليت ورول جيغي القران دي جيغاني فنن موتاخ ني واخني فان القران العظيم في غايه طبقات الفصاحه والبلاغه وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يسنيني القرآن موفيت لب كو يسنيني فصاقي القرآن أم بن وخ أمك يسنيني تم بلاغ بينك في القرآن وخ بجب وخ بجك وخ بيو وخ بمتل لب يسنيني في القرآن رجلني يسنيني تم درجة جمو أم ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeuf motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonenti bi waxal julit ñi xana ñom setantalu ñu alquran mu waxat ci benen ayani su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yak punkali shaytané yak fure yak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won doon dimbulanté duñu andi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن ممنجي أي مرتبة يري nonu itam la lambo ay njariñu bari nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal
mu di wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk nga mangi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn mënu ko jéxal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ni قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci biir alquran neena danañu bind ba geej ya jeex ñu bind ba khalima yépp damm te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye waxne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي مبوكي دغلو كالي سن خادس سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسينا اندك سن مبوك عبد الله جوب في سن ايميسيون كلمه الحق.